والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف

الحمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. Mari kita menyebut asma Allah, tidak usah terlalu keras.